نشتغل لسا يشتغل تشخون اللي بلي ري وتشخون اللي بلي شكوك ألقى وريكاردو تشي سايج أولا هيل شقراح ماربين أخبي أرانتو تشي لقصان بيرو كارتشاتو هران أولاك لي شياب شكوك

شان روك وانا انت كيال بانخشين خلتكا لقا كوين قلال بكيال خوال شابي لابري بقال وغطروخ تتاقا خونتاق ايتي ليش مت اوى بريك ان لقاش اش قلال بانا قلان كوي ليدي بكيا خلان قلان كوي اراق لنا خلوك بكيال عان ليش خونش قال لي كوين قلش قابانا خونا قيكوزا كولو بيخ خونا قيكوز قال شين كومون وطلي ريل بقالاخ كوي هناك شكلي أسيل تروان تقطيع باركوان تقش شابيل الروسي لنشك أم شقة لشك كل على إيشك نشك أم شقة أخويش كرب على ربنا خنك أتاك ناقص جوام نقطه كتشين بجال خو أخوي نش ما بجال لشيو شوال مرحنا لسي شيو شوال لي كناك سجوام خو أخوي ليكوان شكول على وطلي تنع أخيب tenga if lik in pikal lika komon likwan sa chuam marak lisak kung unak lisak toh mahi na sinaus chuam in kilt aruli nam ehilal karuli chukwa ehilal hual kau kuchikeshin komon hual kau kuchichurwe panak anak sinaus karutish ano panak lik ula al likanachin likawachin toh mahi tusto churep karutish ano O kambin sa ilcho la hilcho kareto para na gestaw liman ko yung kung tisulti kang kila ang ahas tiyab kusheb desk na kwa sa kay honal toh sa ho honal rail ikun yahlali kutan rail shaman na kwa sa spen tskap kutan rail shaman sa lekat mal kachi sa rosh utska kutan rail shaman sa lekat mal pokonchi ut sa roli kutan rail shaman sash kap atinobal dika halbain hosin kultika reka ten angil reka kwakle singil anak sin kultika reka kwisten angil rib li karachon ke sa chuam sin kilisa nashk amak kuchakka na kunak li ish tish kulupa tish kwakle silish kun shakalil pikyal anak li ture sing li yakt kwang li kula al kwang honal ni kehire li rismal pikyal kwang honal akwi na ke ma elish kakulash panem li kula al panak kwang kwal kwal sana ke tuk li kula al kial tsakala anishin kumon o kambi ho jo konchish kulti kan kile ret nito kakwi na kla o kwang sakach ol karu jokosh anun kil karu kujokho chishna upal reyna kain Inkata sach, utaki lakwi rusilal nak. Likun behun hunk, lina le behun hunk, hual chinous, hual chabil, utna ka hultika, pjal ana indik angel, lina kwakli jakrakwish to alepjol, likatish kalat. Sejolich kalishin gomons, hunsuk